ساحل. راديو ساحل. راديو ساحل. راديو ساحل. Nefesini en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te.